هلو شمنك ما عرفنيش ينداك ينتم مالتا السيهو المولاي مش قد سكانتا مش قد نكلمك ينا دايم نكلمك انت مش دايم تسمعني إيفا ينداك لبرمتس تعمق ومسيرك حلقتك وجيتك في الدنيا وكل سكوندا كل منوتا كل جورناتا كل جمع كل شهر كل سنة دايما تنت عليك دايما نحوصي لك دايما نحبك تعمل شتعمل وما انت ايه تنسينا بالموت الموت كيكو بيس طايت لبونجو Good morning, your Lord Wattaiba gift home for Lord. Tiftakar bisfija, meta taqbizlek iċċinga, tidajx wahda faħxija. Umbat, biex tamilla tal-buli, toffendi u koll l-lommi. Mux sewa. Specialment meta jilħin kollu titħuna rik miħaj. U titlobni naħfirlek. Imma jiman somx faqalbi.

0: 89.3 2DLF.
1: No hadra.
2: بيشيوخ وبتبيشخ ولا ليوخ آزاني أخنا إيوخ أصلاية وعالأطرن إيوخ ديراني من دعور التشقيطا شقيلو وخيلا ومن قائم يانوتا مارومو وخقالا أكل داها دنيا مقلب رقال خيرا رقال نهض
3: This is 2GLF on 89.3 FM and now across Australia and the world through the internet. 893fm.com.au. The Hadra Radio with your host, David G.
4: You've tuned in to the Hadra Radio.

قابلت بشينقة كلهم شمان السوجل خرزت قالت نو هدرت بتالقاتوهم مصعدة برس قالت توجي على إف 8 أتجنق زطلا ممديتها شابرتت ليفربول غرين فالي وفيرفيلد.

قائديوم رمشت خوشي باسري خاب غزيرا شي ترالبو اسري اشتب سرقادة مارانايا اشتالبو شوموشوي اشتب سرقادة اشورايا بابلايا انا شماش ديو ديورجيس بتهابن عموخون قامت خطري سالطيخين الدينة بتايا من شواها لوتشا تومن مورندانا سنتو مهنيان تلمشويتت خورزت قالت نو هادره

داخي ورون يمانو خون متخداها شاو عطوير تور ماس خمر خيمان سوداني وابن خدشا قايرينا إنا مدرة دانات تستفى هدية شاروينا وإن يماني بجبسي متخزخنو رخقة من خمة ورخقة من هجلة بتخزيتو نون جودن يرخي وهل يرخت أسرة

مقروقة وخرزة اللي قار كله خنشمان السوغل دي لنا ايد قا مشميان مخبة عندي لا ميقرا آطفر بابا نور وهرات غزيقة كل فتي ميقرا تجيني بابا نور

رابس باي بديارخ من نوخن قا شارت تخورز تقالت نو هدرا وهلبت قداني من نوخن دويلوخن ها هزاران شاركان عمم بمارخ رمشوخن هاو بريخا ديوم إلي رمشت خوشي بسريخا بغزيرا تريل بوسريشتا بخمونه وخبت مور خدانا سودان تعمود عليقا متخدي بالقصات خاريتا جربخ مقروخ قاتوخن خويشات تخرز دينوية قاتن بشن من قم هدية هايلايت تخكمة بقياتي انقاي برسوب دي وخويدة بقياتي مني دي لنا ايد من خورة نزيزة وامدي وخالوني مناخت ايشو وردة تهماشا قالي لي قطي وان برس قالا هماشا بشميتن والي يو برس قال سيدني من ميقرامان والإسرائيل وخينا يطيتن وإيشو مناخد إيشو وردي واخد جرابه هنك شي ويمخبه هنك وياتي ومن ديان تونياتي مكخيكاني كي هاقي والا شماني رابا ليبه والقالد مجد وخدانا رابا يارخت بيلا مودالي جو برس قالت قال دقلت هاين شوري والا من البوت جمع وطي خمشي وهل شيتت تري ألبي تخرونية مناخد إيش وردة بتمدرخون مدرخ داجا خيتا قامت خدية بالقصاد دي لا بالقصاد خاريتا من تمنيو بالقصاد

أهم ميوزك بشمايوتون أخت متخري قاتهم شارتا وبالطيبوتا رابا جورتا من خورا نزيزة ميقرأ عرقي فورجيان من أطرة أرمينيا مجد إلي خا كوندكتر أمانا رابا مشمهيلي لا أختي يو أطرة أرمينيا إن تيبي لا عيد عرقي فورجيان أهم ميوزك بشمايوتون بياشا لمقروتها إكسكلوسيف قا خرزة قارتنو هاترا

ايليا بتاخدت اعوانها خدتها اعوانها بخد شمة قديشة مريوس بخنانيشو عين بشلب تاخدها جو مديتة لابينغتون بي التوتانوتة مرميلس زي متروبوليتا ايتا قدشتا شليخيتا قاتوليقي دمدن خط اطراية وعم عم اتوا خمنيانا جورا ات برسوب هدية من شلطان اطرا بخواشة رش وزيرة قمايا برايم منستر أستراليا ميقرا أنثوني ألبانيزي هر هاد غزي عمي وكريس بوني وخمنيانا جورا من برسوب بيشنادية جو مكت في بوليتيقاية الشلطان داها أطرا التروي جبه الليبر والليبرال سوار هاد غزي بخواشة و برسوب دي من ليفربول كانسل وبرسوب خينا دي اتمجد باروخي وقداها عوادة جورا وجبارة تهماشا اتمقروطي لا ايتا قدش تشليخي تقاتوليق بدن خطأت راية خود تكبرت توتانو تتمرمي للزيا داها آوانا جبارة شابيرة بشلير بتيخة رشما ايد بيت أنثوني ألبانيزي وتوتانو تتمرمي للزيا

همزوم اخوة من خورا عزيزة ميقرة جان ياقو هلبة جان ياقو ليلة ليلة خشختة مضنو خون ماني لجان ياقو جان ياقو إلي خمن أمان أعطرايضية بيو خقلت فيديوز و برودكشنز و قرشتت فيليمة و تبيه لخا برسو برابضية جاو الشوتا بوتن و بدانو بشارة من ديوتية يوشن الشوية بيه لخا طالان خا جول كيبر بيه لخا ننوي بولز ننوي إيغولز وخرطت بشلاديتا فيرفل بولز تيم تشوتا بوتا أوتريتا استرليتا وننوي كلاب بيوا خا خورا رابع عزيزي لو قربي لالي دايموتا كي همزي مخمودة لي وكي شقلخ يوخي بقرخ ويتخرخ و... سو اديو مزومنا من جانياق ومن قمت اسقنوا الستوديو مردوية وقاتي قد هازران شوتا بوتا أمتا أوتريتا عم ديلم دبران ديو ميقرا جان ياقو مدوية لقد بتيخنا خاكلاس قداني أبهاتت مخوبنا ات بنوني وبناتي سوري بشني كل يومان تخمشو شيباني من اشتو بلقي هل شوو بلقي من اشتو بلقي هل شوو بلقي قخصة عاتيك اتلون خا ملبانا عاون بيشال ديت رابا منوخن خزيتون بلقي ميقرا جاجو إلى بليش تخيجا وإلى كيلا بش تدخو مالا يخلولانه خمن رقادة رابا دية هلبت بيشا وضية يوتر السوريا وهدي لخا كلهم بضايع بخ آمن وميقرا الشعب عم دي لجو شيكاغو دي وخدان وبا عم تيا لخا تسغبورة بالدوستة وخزمانة ميقرا جاجو كي مال برقدة قاية على السورة وهرهاد غزي بتقودي خعودو ترابة سودانتا مالبلون أبزي زمرياتي عماية دي يعني زمرياتي من مدخورخ عماية خش قارخنون فلوكلورك فلوكلورك سونكس دي زمرياتي دي تعاطوراية قمتا أغ زمرياتي يولشيني وزمرياتي خينة سو قداني أبهاتي تقلوخن بنوني بناتي إينا بالشنة شوى شنة تمانية شنة أسرة شنة وقلو الخينا هل دينا مطايل الشنة أمرخ علي موتا شوى السر تمان السر ماسيتون شدريتون بنونوخون قخصة عطينا سكول أوف آرت جو فيرفيلد ديلا ديلا مبلتها بخشاون الهار ستريت هديا جو فيرفيلد شدريتون وطاما قخصة عاد بدمل بيرون رقدا واتبجت إلي خمندي إلي رابا سباي عن بخشوين ليبتت عادت ديان وريزت ديان هلبت لينا أخشي بيت من ديان تيو دخلون كيو خيوتان إنا أبزي رقدة وزمار ديان وخي ديانا أطعاتو راي رقد ديان رابا سودان تيرانها شي طيلو يعني إنا خمن عادت ديان إنا أبهاتا إنا سو أخنا نصير وبكل أمرخ باوي دينا سيري جو خيوتن دينا دوقخ من باوي ايتاناي مردو تاناي شوتاباي اماناي وشركة سو اهي ومغبرتم يقرا جانياقو اشتو بلجي هل شو بلجي جو سكول اوف ارت عندتون بنون بنات السوري بيتون من عزيتون مني تويتون قمت خاصات وموريتون يشقيتون داخلنا باليابا داخل بليبي رقد ديانا و وبتمال بلونز مريات ديانا وقارتا بعدين خا عودوتا قابة هات الدنيا لي قد مغزير بروغرس يعني بلاطة كل أن تمال بياتي موتينا بعدها ودخينا باليابا نيخب نيخب أني وخيكو مغبريات من ميقرا جان ياقو هرهات غزي شوتابوتة أمتاتوريتها مدوية لقد يومان الشابات من ساتري هل سات خمشة مدوية وقاتي قد تكون مدرشتا عطوريتا عندي مدرشتا إلى مبلتا الهاملتون رود وكورنرد كامبرلاند وهاملتون رود يو فيرف الويست تاما اتنخ مدرشتا إلى الكورنر تاما كي ملبي بليشان عطوراي من ساتري هل ساعت خمشة من تريكا وطرة هل خمشة عصرتا اتن ملباني رابا عمرخ بشني مالو بينا تاما وخمنيانا سبايت اسكولاي اتلون تاما بطلابة من اباهاتي لا موريتنا برست من نوخون نا امريتون قطوصا تستوليت قبنونا مبناتا اخترابا منن اخرن او من ديبيتا خيو خيوتا ميرخ اتستوليت الى بيتا وليت موخر تخينا
وارنا شنة ونيخة نيخة بشقارنا عادت ومن ديانة أطرة سو أخنا مبيخ من آبهاتي أنا تقتلوخن بنون بناتي شدرون بنونوخن اندينا قامت خطلا ساعتي شبتي لمن ساعت ريال ساعت خمشة أخت اتلن مدرشة دقلت عين بخشان قيدانياتي كي شريا إينا مدرشة نصيبن شو تابوتت أمتا عطوريتا عين إلى من ساعت ريال ساعت خمشة خبيانيتو إلى فيرفل ويست مدرسة فيرفل ويست هاي سكول تمبلت إلى الكورنر القرنيتة أمرخ كامبرلان هايوي وهاملتون رود أني وخكمة مغبريات وبجاربخ قد بخكمة شاو عدينا بتايا قومت ميقرا جانياقو وقا هرادغ زي ملبانا ميقرا قاقو بدأتي لخل الستوديو بتهمزمخ بداها كلاس خطت ما لا تترقد وزمرة زمريات عماديا بتبشي بزودة مضعان وتابد شقر خلا مني اتوخيكما من شمانا باقوري وبود خامن زماري تري خوروات دوي قينا اجرا خامر قد اتلن خزمار شمو ايوا جون ايدي يمرخ والي ادي يعني نيكنيم ديه جون ايدي ان ترخوا روات دبيق انا اجرا باقوره مني من قم خداني و مرو قدي قد اتن زمارة اعترايا امر خنديلي بيشا ضيا هلا دي بشم جون ايدي انا بمر نوخن قوما ات هي اتن خزمارة بيشا ضيا بشم جون ايدي وآها زمارة اتلي خمس بريات الرابرة جبارة دي الزميرة ألبا وأتشمة وشوي ثمانية قداون دي ومغبوري انديتون مغبوري التلفون دي راديو أتشا ثمانية تري تري ثمانية ثمانية أتشطلا سبورن آها زمارة متنة وخارتا قريمون نيسا بهدي ليه معسن شاقن تلفون سو جون ايدي هي اتلن زمارة بيشل دي بشم جون ايدي اوه کی خیی و یو شیکاگو خرطا بخشان خیشه لیل سان فرانسیسکو یو امرخ پیپل گیت شنید شویه خمین ازانه قمعید شویه بلکه داند سرگون گابریل دیل خیشه و آشور بسرگس دیل بیا تاما من البوترمو شوید لا جون ایدی تامه و اتلی خمز بریات مشمون نقاتو خون سو قدو پرسو پا دیوا دویقا اگرا مره لتلن هت خزمارا انا مارم پشامن امر نوخت اگروخ مقرملوخ اتلن خزمارا خزمارا اخچی پیش ال دیه بشمید جون ایدی مانی لعزمارا تیموشا مخلی موطالی مشمویتون نوهاد را

رابع سباي آه أيوة زمارة مخبة ضيا شم جون إيدي آه زمرتها جبرتها ات مقروالن قاتوخن ألبو تشمو شوي خمسة زميرو لي جو شيكاغو لن خاطر جم شيكاغو بل شيكاغو و ميوزيشنز و بروديوسرز و جو سان فرانسيسكو سويت هلا بلدن تري اخدانت امريكا اخشي جون ايدي الى خمس زمار راب رابا دي من سابب همزوم من خخورة اتلي خا شولا رابا انقايا مني لخا جو يعني الى صرتها بتبرسقالا قابوت هادخ ما تنوخن اهزمرتا وبدير منوخن الخويشات الخرزة ويمن منا أهزمرتا وانيا بنيامن نيلي زميرو لي من أرمي ومقروون ديرنا إيد قاخورة عزيزة آتور بابا نور وقجين بابا نور

آله ناطر أورمي هل دياقاتن وناطر كل بنون وبنات دينا دياو عمران هل ديميوما وعن دينا شويق ودينا تيه وبزبقي يو أربع قنجيات الدنيا ادمجت أورمي من هقيتت كي هاقيل آوهاتا كي تانيوا قد إيوا مبوعة كل آتراي أرض آتراي و كل تخرني قم هاقيل زمارة مناخت ونيا بنيامن جداها زمرتا تمرد دوقلي من عمراني تبليتنا جابو كهني وخارتا بخاشة للرميات والدشت والقينوت تتفجو أورمي وخارتا بختامو ليخنا بماري ليقت بناتو ويالو الشطراني آهليتي السروتا أي هيج ليسر بخلا بخيل تالا خيمة بخزخلا أورمي إن أبن دي لباي خنا جوش نسيبوتن إنا خنا أن رعاتة أبهاتن إنا سو بخيل تالا خيمة بخزخلا بريشا إيد بردن أهوالات بخزخ قومة شللي خدشا يوم دنخا دي لنا إيد لا نراها الطوطة دي لبيتا إتخريت المريقة توخن خوشي بتور مريقة خشلامة رمي إيدين سيجنشر بتباشويدة فاينل أجريمن بالأمريكا وبالإيران الخكمة الشرطة دي لأمريكا متيتو قا إيران قد قبلابة بيه سو مبيوني لا قد مجتبي خامني إيه بيه لرازي اللو أبن إيران إتلا ريفولوشن آرمي إتلا يعني مو أمرخلون حرس الثوري كي أمريلون بعربي ريفولوشن آرمي أن ريفولوشن آرمي إنا خدشا بوش إنا سكراني يعني بوش إنا جاوه إتن تري تخمنياتي خامن جيب تشلامي لو أو جيبخينا ليلم جيب تشلاما أبن أمرخ خبر خرايا كي بالت من أمرخ كنبدانو إيوا خامني إيوا وهدي بيلة بروني مجتبى خامني يعني أوب أمرخ خبر خرا يبالت من جورت أطرت إيران آمن كي أمره لي خينا كليرجي خبر مني لي إيجا جارو بينا قد آه شلامة ميالة الإيتوتا نتيل الشلامة الإيتوتا إيدانا قومت رابا من قودة يعني أمرخ حصار اقتصادي نمتل إيران بتباش نيخ نيخ شقيلة وأطرب داير مدري الأمرخ مو يمري لا يعني الجانب شارخنا مجبوجه يعني أطرى سو إيجا بلكت خنا بهابي أهوالات ناشي ماسي آزي وآتي وتبقي وسغبري خزماني بي آزي الإيران من إيران بي أمرخ بلطي آتي الدكان خينة إيجا نويلة أتخب خيلت على خيمار بهابي لن خغزوكي بتخزخ لا أرمي ودكاني خينة عطوراي بتأنزخ لداها زمرتا أي زمرتا خمس مريات تعاشر بالسرقس مقروع قام يقرا نيلسون وهرادغزي خخور عزيزي لتبرسقالت نو هدرا وهرادغزي مقروع قبروني ميقرا زيا وقناشت بيته كله زمرتة نشمي آها زمرتا خمس مريات رابا مهنيان وجبارد كتابا وزمارا وأمانا عشر بالسرقس بزمارولي بوت أطرا ديلي بخزايا خلمان بودية قومت خيومة مدري بهاوي ديرانا دوا أطري وهاوي عمرانا جداها أطري سو آزمرت نشمي زميرولي عشر بالسرقس من قم طلاشني مقروا قا كلو خنشمان سويل وديلنا عيد قا خورنا زيزا ميقرا نيلسون ومدري قام قروان خرزت قال السدني مقرمان والإسرائيل عم ديدي اديوم بلاخة شلاما شاريرا قاعد خميت مجد رابغ ديوالي خوشي بالدعوار عماني توا وهم زملو ختولوخ مني مجد رابغ ملان عنو مقرمان والهم زملوخو بالتخرنية أستراليا وعاتوراية وشت أستي إيوا خامن دي رابغ سدانيوا هاد رابغ بسيما عمي قاي قارد متيلوخ قاتان وتيلوخ مني وبخيلت أنا هابي لغدانات خينة بتجربخ أدفخ موضالي ومدري أهز مرتبة المقرونة دي لنا عيد خخورة خينا عزيزة أهم دي لمي أقرأ نينو سمنشي نينو سمنشي أزران بلاخي لي إنا كيها ومتو هدفونز يون النتياتي وبشماية الخرزة قالت نو هدرا أدخدانا عزيزة نينو سرابة بغداين همزومخ شقالخ يولخ موضالي وبخيلت على خيمة
بخزخ رخ لخا وبات أخت عمي لخا وبات بخزن رخ لخا من قربة وبات فوق خشام زمغ بالزودة بت وول كاب لما نشيتون اتلي خيك ما مغبرياتي قاتوخم بت وول كاب اخشينا طولياتي ايما مشغلي شوبا ومغدي امري انا نجت قديل يعني كنت هاب التيم منتيانا وقرمانا وطول سبايكو اطرا بمرخ قاتي جود لك يعني اخدي امري لابليشان انجلسنايا may the best team wins للا سو قاكل تيم طول سباي قاكل اطرا طول سباي بمرخ بس مجاني احنا ليه ما تخ بورشونيا بال او اطرينا او اطرخينا انا هما شا يعني من سوروتي ختي مغبابن الى ليفربول وانجلاند الى ان تري يودنو سبورت هما شا باز خلد از مرتد نشمي ودارخ من اخر مش مويت النوادر اوتشات مانيا تريت ريت مانيا تمانيا اوتشات لا

یک همی ازان شربت سرگس منن گبارا مشمول خونده هزمرتا مهنی انتت مقروالان قاتو خون قاکلو خون شما نسوی گل دینا نایت قاخک مخوروات اخمیقر نلسن وراد غزیقا نینوس منش و قاکل مشمیان خورزت قالت مهادر دیتون تیو مشموی هدیه قداني منو خند بيرو خن شركان عمان بمار خرمشو خن طاوة هاي لخرز قالت نو هدرا من شو برمشة شريخ هل اتشا برمشة بهابيتون عمان بايتون لا بايتون في جار كايتون منا رابس باي هم بس انا دانا تخراي ادمجد بغزايخ ويو سوشيال ميديا خينا ديا نيوز بيبر دي انويتي على فيسبوك قداني تتلون فيسبوك وقداني تتلون تيك توك انا تيك توك لتلي شكيرة على هالتلي تيك توك أخشي فيسبوك اتلن كي يودخ يشقخ مودي لبراية ومودينا خبري ومودينا من دياني سو أنا داناتي خراية مجد أنا لي بين همزمين وباسو إنا بين منهرخ خيكم دياني رابع ننقاينا خاخيكي كي دارخ للوما الخبر سوبا قد أوبر سوبا الليلة بي السبب قد أني بلاطي وأني جنخي إني خجنخ بيلي صل منون خبر سوبا الليلة بي دخ من دي ومن ناقصتن كل او جنخة دي لبيا پاش دريال دو پرسوپا لو ما پاش دريال خبرسوپا داخل برايش او پرسوپا يعني دوس برناشا كي هاو خيلانا برناشا امر خونانا ليتخ من انخا همزم الله ابن دي لبلاخا زي ايلانا من طنطو بيطيتونا ايلان تهاويلا طنطا من يودخي شقلخ قاسي ماخخ الله قد من بلخ لطنطو للا آها إلى خماناي يعني أودي لبلاخة بوشكي قابل جزمة بوشكي قابل جابة اتلوم اتناشي من دوت ليل لبلاخة هدي صلمنون جداها أمتان مانيكي بالخوا وباست مانيكي همزمي وداري ولومة إن بشتاقي لبتابي للخقي بلي لهمزومة هيتش خلي لهمزوم باسه يشوق اخماني لبرزبان بلاخة آها برسوبة دول بلاخة تمون ميمون ني ريبور دا پرسوپا قم سريش النمودي لويدا قم تلايش النمودي لويدا اوهات مو يوديوا فلان من دي دي مو يوديوا سو بتايخ يو سوشيال ميديا واي وخ چمپيوني بكتابوخ بدا پرسوپا مسخورخ بدا پرسوپا اتنجد إلى خمدي رابا من خبانا قمو من سبب ليوخ اخشي اخنام بقرايو ان كومن زينا بكتاب دو پرسوپا ان بكتابوخ بأرابيت أودي له بقراية عربي عرباية دينا بقراية بشماينا من ديانة هموننا انديغ بكتاو بتلشان فارسيت بارصاية بقرايونا بارموينا مودي له الماني وخمزومة وان همزومة وخب انجلز وباني خنا كدي له بقراية لشان ودونا بارموية اخندو خمزومة لدا بارصوبة من قم خكمة دانيوا بلطوالا خا سيركليشن جو فيسبوك همزومه و در قولت خا مديتا ين امرخ ليلة مديتا يبا اغدان ارشخايت عطوراي بشتا وديتا بشمت اربا اللو الى اديوم بشتا لديتا بشمت اربل جو عراق ارباية كي قاريلا اربيل انجلسناي كي قاريلا اربيل عطوراي كي قارخلا اربل ابندي لا اربا اللو يعني أربع آلهة وقرداية دي لجو أمرخ جيبة جربياية أثرة عراق عندي لشلطانة قرداية كي قاريلا هولير أنا دانا تخراية خا ستامب مهر بيش لجريشة شكله خينا خزيتون سكانينج ماسخ ودخ جو أرخت سكان ماسخ متشخلون رابع أرخاته دون متخة مهور ات مكتوى ات باطريركايا جو أربل هل بد دولكتوتا بتلالي شاني بت أرب تكتوتا لا يعني أمرخ مكتوى ات أمرخ باطريركيون ات قديشوت ات مرأة ورول تليتايا متنا أرب ات أربيل خارتا بت قرد تكتوتا لا هولير وبإنجلس متيتا لا أربيل ولا خزيتون لا خزيتون مودي بريلة جو فيسبوك كت شوريلة ليوة بكتابة وأوديوة بكتابة كلن بلطلن أمتناية
داخي باطر يركب قبالي لي قد شمّا قديشة أربل باعش غدير الهولير وشورينا نخينا همزومة أو بدي له بشماطة أو بدي له منبولة من خيل باطر يركب ودي خمندي رابة من خبانة مجد أخنا لمبوداية يعني هدين إتلان خدوراشا فيسبوك بيتون دوس قدوراشا مت مصليت خمندي وبرسو بهمزمي بكتوي بالدومندي هدين أنا بين مصليين خمندي بوت أمرخ بوت ساينس بوت جيوغرافي بوت هيستري برسو بكتوي بمري لا آها دكتا دي دمارو ليلة شاررتا ياركات خهويا هاوي دوراشا بنايا قد ماسخ أمر قطوسا أنا وآتن دخ ويرجو خدوراشا إن بلات الدا دوراشا دي أن غزيلا تروينتان قد لبلن خمن دوخينا إتفا من دياني أنا ليه تنوالون بيأرخ الدوراشا من نوخ قشقل لي خدشا مغدي أمري فريش انفورميشن من نوخ ورات غزي آد بشقالت انفورميشن مني مدعانو ياتي إن دوراش ديان بختامي للا راه طوياتي وخبران السكراني خاقدو خينا وخرطة ببلاش خموضة لي يعني مودي ونيش دا دوراشا يعني جو خدوراشا مانكي بالش يعني برناشة إديوم كاركا برابا صليلا يا خنواتي جو جربية أطرة عراق إلى خشلطانة بهكامي لشمي إلى شلطانة قردايا جدا آه شلطانة قردايا بقرايو لقى أربل هولير بقرايو لهولير أخنان أبن قديا إلى أربا إلو يعني أب أربل ليلة إلى أربا إلو لا إنا كي قارخ لأربل أخنان آه شمت هولير ليلة بدانت مرعبة تي آشمت هولير تي اللي بشن مقامدي أن قردائي قارلة هولير أخنان إديوم يوما إتلان دوراش بوش جوري وبوش هجت جوري قد بيشي تي اللي دراشة من تمورخ لدانا بتشوماه تمتينات الدين خزخيا ومتناي أختون لكر بلوخون إيمان أربخا شما آتورايا أربخا بشلي شخلبا الشمت كاركوك وب كاركوك ليلي شما آتورايا إلى أربخا وب دهوك ليلة دهوك إلى نوهدرا وب موصل ليلة موصل إلى نينوي خازخ لا لبيلي جوجا وبلاشا وأتاك أخشي تيلوخن من كل أني كل شمانة تيلوخن الهولر أخنواتي اتندوراشي بوش أننقاية هم منون قلي من دي وخ أخنا مغورة دانا أخشي مبشمان تيلا قد برسوبة إديوم يوما دينا السريقة لا أخشي من هيمانوتا إنا من تخمنتا أمتنيتا بشواقنا أبخينا آسم ديو داريلي مرزباني مش ميتون وادره

براتت أمتي خبي قاتخ كل دانا شليمن بتشمول ملبانا الموسيقي عطرايا مشمها آنكي قارن الراب شليمن بشمول ادمجت اتليخم نسيان الراب يورا يو موسيقي تاريخ الموسيقي عاشوريتا بيت آزخل سبرايوتا عطريتا هاتم بسيما رابقا كومنتي واللوخن ادمجت أنا لبن بسبارا قد أمريت النهاوت بسيمة وبسمة جانوخ أنم جاني أخن لي بيخ شمخلو منوخ أخنان مارخ أم دي ديوغ بغزاي يعني إديم يوما جابت شو تابويات الدي أنا يعني بين أختن جانوخن ويمون دياني يا علما تومون يشقون تخمنون سباي ماني لي إديم جابت شو تابويات الدي يعني جو كل تيبل بليجي بيت بالخانة بلاخة قداها أمتا معني كلابي على هناطرون إطلان كلابي يعني بليجينا بيت أمرخ بزنيزة جاني ليه ليه مخلون خدشا بياشا ديوما كلابي خيلي إلي بشامن أمرن إني لدي خمارو إنا أي إلى دوزوتا وصارستوتا يعني لا أخشي كلاب ديان إنا كل كلاب نيو ساوثرز خيله إلي منبر أمرخ جيمينج إلي يعني طوليات الدينا واي جابو بداية بس مودي نمزوم شوق من دن أمرخ كلاب إتلن لخا جو أستراليا أنا مزوم جو أستراليا إتلن شو تابوت تقور آشور آلها بارخلون ناطرون كل شي تكي هابيلون جابياتي كي هابيلون سيطة خطة كي جربي خامل آبيتا شوتا بايا آشمها أمتناي دي لبيشة شد إسا يوزودا من أمرخ خمشيش النقداها أطرا دونا بلاخة وباني وبتشيادينا لا أخشي قا آتورايت إيران قا كل آتورايت دي نتية من عراق وسوريا ولبنان كل آتورايت إلي خيرا قد آزل الأور آشور سغبرة النيشة أمرخ بروغرامو زي من مودينا خوشن سنودن إنا منتيات قد أمرنوخن منتيتا أمتنيتا جابت شوتا بوت ديان لخيو أستراليا شق من أمرا مانيت لن ماني بغزايا بزودا منتينا وبلاخينا ولينا تخموني أو همزم أو مصل شكل بلان أو متوخة زرجة سموقة لشكل بلان لينا تخمون دونا بلاخ ديوخت مديري قاتو خمشاريتا كمالي خبرة مغديانا جو ليبينغتن خاوانا خطا ودي بقربة دانا بخشاون أمرت مريوس قديشة بتبايش متوى تاما داعتيت بلكت قومة هابي نيرسينغ هوم تاما مدرشتا بويا برايمري سكول سباي أني منتياتي هدي أنا طينا إني لطينا مغبني خبر سوبا لمغبني إينا جارك أمر خبو برسوبا دول بلاخة للا يعني خبر سوبت هذه لا بخب خلنا المغدية جدة إن ليفربول طالع من مانشستر يونايتد إن مانشستر قرملق ليفربول يارك أنا أسكن صالم بد مانشستر يونايتد بس ما يعني قرملون خنا تيم بس بيطو والله قرمله للا سو يارك خد شهابخ أوبن إيه من يشوق يا وخدي خبر سوبت أنا ليه مغبنه ولا بين خزنة بلكي يعني أنا ما روحني خطوصة يعني ها هديها إن أبرسو ببلاخيلي هدي أنا مطلي شو لبيه بس ما جاني على همنت مني أو بلاخيلي ما رومي لشمت أمت الدي كما سودان تيبا برايم منستر وزير خيني كل خدشا بياشا وزيروتة أستراليا ديوم هدر تيبا يولا بنتن قمودي بخقارة بدا أمرخ شو تابوتا عطوريت الديان وكلهم دبراني همزومة وبخقارة بيان آتوراي ما رأني آتوراينا قد آها أطرا ودي لنا عيد آها ويسرن صبر بجتي لمخيطة بيت آتوراي ودمجت أخنا آتوراي يعني أنا كي مدمنا يعني يمرن إيوخ مغدو دن وردة دي هاب بريش جو كل جناتي يعني إن خمدي تلاها بآتوراي جابو ام دي تصيبر الى خي مرنر سي مو مر خام زمت راب يعني طيمان تمير عليه مر اي بر دي ست اتوراي لها وجاو مر لي بينا ناخذ مرنر سي سو اخنا اتوراي يوخ ثقله
سقلة بخ قا كل جو كل أطر كيازة خيها بالسقلة يعني من منتياتي من خبن قشوتا بوتان قا أمتان ميقرخ لجانان ميقرخ أمت الديان ميقرخ أطر ديوخ بخايا جابي أنا بيان رابس باينا سو إديو ميوما إتلن تريب هاتر ياركي إذا قد يشوتت مرأة ورول كليتايا وإتلن قد يشوتت مرقي برقس تسرقا دا أتيقا تروي جروي السنة مرأة وبرية لجو أمريكا ومرقي برقس بخشامن سورة خيشة لأمريكا يعني 13-14 رفيوجيس خيشة وإمن تبيل عراق عراق بلاشت عراق وكويت أبا هاتتي أنا أمريكا جروسي التاما وتر أن إنا بغدي أمر ميدن أمريكا للا يعني برية وجروسي جو أمريكا إديوم يوم إنا باترياركي شقيلة أو يقربوش أو درغبوش الله يا جابت إيتا تكيشا قلة خبر سوبيلة باترياركوتا وتر إنا جو بغداد جو أمر غربية هدي إن لينا بلاخص باي إن لغ بش ما يباسي هيش خليها مزن باسي إن وادينا خشولة طاوة بخزق كلها مشاري خمزومة الله غمودي وخمزومة الخبر سوفا دي لبلاخة قاومتا وتلي لبلاخة لغ خمزومة باسي إنو دي لبلاخة كلها عيناتي علينا سو أنا آهي لهمزمتي يعني ليلة لازودة والأباسورة لي بينا مرنوخن قد أنا بدوغن خاص دوا إن خاص دوا أخشي أنا مارنيني خدي لبلاخة شوق خلي بالخ هاي رابع بسيمة شم ديني لمعرومة قمو أنا بانو على مدرشتا أنا بانو أمرا سو خدشا ها بخنيخة كده يا فيسبوك يعني لجر بخ كل خمدي بشماي خدي مصلي خا أبن هاي بدقلة همزو مدر قولت خناشا جو بلقي ساعت بخزيتون خا أمو إسري كومنت ستيلو أمو إسري كومنت ستيلو وخا معرومة وخا مكيوبة وخا مخايا أمرك كابسة قاتو قاهم زمياتي وبخقارة بدو برسو بديلة بكتابة نم دياني سباي قامو دي أخشي قشمتغ بيدناش ديان كما من خفانتا يعني بوا إلي خمرة اتنجد خمرة إلي خا أنا هاونتي وقشو قدو لخا بلاخة ومنتوية وقيم المسخرن بيه مو دي ليتون بخشاو عاني من مرانا دامن دي ايوان كوبا بتخمنتا you know so بس ما جانا دي لبلاخا ومنشيون باس دا يدي تنمارو هولير هو اين اربل ليلة بيشا اربل هل موطا بيشا اربل شماني دي لآلها بريش ومتو قاتا آلها بارو يعني بد بيشي لا تخمنيتون يعني لا ترقين شمان اربل بيشا نهضرة بيشا ننوي بيشا عربخة بيشا أني كل شمانة آتوراي أمتناينا يا كدة تشخلف له أبد لدهوك أبد لنهولير أبد لموصل أبد لكركوك يا لا تخمنيته بعد خلص برايتو آتوريتا وبدأ رخ منه خن مدري غدا ياخد

نو هدر بتخار للرابي بنيامن أرسانس بريا بشيت 1883 منيخة بشيت 1855 ليدا جوماتا ديجالا بأرمي بارتمام تطرح تقريتو بمدرشة عليتا الأرثوذكساي بأرمي بشيت 1855 بيزالي للروسيا وتامو تموم للقريانة تشعيتا تيوليتا وديلنا إيد تشعيتا عتقتا جو بالصوبي بشيت 1855 بتياري للإيران ويلي ملبانة جو مدرشة عليتا تشليخي أرثوذكساي سايومي واتسبرزونة خوشاب الدنخة اتفيشة وشت إسا بيه جمديدة أرمي بشيت 1813 خدادانا كريتة خيي ويه لجوبة نهر العراق وشونيلة من خيط علما بمديدة تهران رابي بنيامن مديو لتشعيتة أمتا آتوريتا عم تشعيتة قيتة مدنخة أبهاتا قبنون وبناتو بغداخ قلامة جرشنتا وبخالي الشان بشيطة ليلة جربة اتخاقر لتشعيتا علميتا وأرمي بشيت 1813 خدادانا كريتة تخيي ويه لجوبة نهر العراق وشونيلة من خيط علما بمديدة تهران رابي بنيامن مديو لتشعيتة أمتا آتوريتا عم تشعيتة قيتة مدنخة أبهاتا قبنون وبناتو بغداخ

ساعتها او كتيبه لي خمنيانه جوره درامي اتفيشن الطوله على البيمه وبيه لعلطت مروختت ورعشته بيميتها جبني امتن بأرمي وتهرن اي دراما بوش ديتا تشتيبه لي الى مرزا بادل عملوقت بريسيلي جم خلطت كل جامش رابي بنيامن بريسيلي النسياني كتاوة اتقسمياتي البو تشمو واربي شوا قيمت اتقاطراي بچين البو تشمو خمشي خا مبلتت ملكوت اتقاطر البو تشمو خمشي تري بورقانا اتقيران البو تشمو خمشي طلا خدا اقبل كمتا تري البي بناتي البو تشمو خمشي طلا يوخنن قو تا البو تشمو خمشي طلا سعران اتقاطراي بآسيا البو تشمو خمشي أربا كتاوت متلت قسميات اتقاطراي البو تشمو خمشي تمانيا مش خدان اتقاطراي بچين ومتل من خيط اتقاطراي وخيط تيمورلين رومان مرزا بادل مع روايا وتشعيط اتقاطراي وقريان جوبية تردو باقي اتلي خامنيانا خينة سيامت لينا بيش بريسي اديوم يوما نو هدر بتخارلا الصبرن اتقاطراي مشنيا رابي بنيامن ارسانس خامن كخبلو جاني جرقي عد صبرايوتن آتوريتا علىها من يخل صبرن آتورايا ربي برنيامن أرسانس اتمجد خامن صبر آتوراي كلي آتل هيتش المنشوية وشخت للمدخورة قد ناخد بنيامن أرسانس إلي خالوت عشر بالسرقس بد آزخ الهمزميات خينة اتوالكاب اتمجد رابا شقيلانا باي سوربرايز أخنا خينا إيبوغ بخايا يوترت أستراليا بشامخ قد أترديان أستراليا مقرم لقى أمريكا من برد قرم والي قد تركي قرم والي تريب سيبار مقرم لقى أمريكا تريب سيبار سكوتلند إلى يودي جروب أمرخ يو جروب أستراليا خوش آتخ قميتا إلى أمريكا أستراليا بارغواي وتركي هدية هزاران USA أغداني مخيدة أمريكا أوريدي خدشة بياشا ويدانا كواليفاي أخشي كليتي للطوال تخاريتا USA بطالة من تركيا أستراليا بطالة من بارغواي تركيا جار قرمق USA بيت خدشة بياشا 8 غولي باي ايد يعني بخشات من تركيا بقرمق امريكا 8-0 لم بخشاوه باراغواي بطالة من استراليا ان باراغواي امرخ قرملا قا استراليا ادانا باراغواي بساقيلا قا امرخ نيكس ستيج ان استراليا بدلا درو باي على اخجي من باراغواي بد خمية شو بتري وبت هويا بت أزقى أمرخ next stage. أن إينا بالجروبة أستراليا عندي لا جروبة أمريكا أستراليا باراغواي وهذا غزي تركيا. بت طوليات خينا دينا طولة رابع منا دين خزيانا خورواتي إينا مغبان برازيل. هل بد برازيل رابا من آتراي دينا مغبو برازيل إيوا من بار بيلي خينا كلو إني تخلط على نمشم هديوتا بيلي آمن جوشنت خمشية وإشتية هل شي تشوي جو مكسيكو بخشان بيلي إني طولة لي جو وولد كابس قريمة لي وولد كاب جو مكسيكو قريمو لي إيوا ملك ديوتا كي خشخوالي سو برازيل قرم لقا هايتي طلع سيبر هل بد هايتي لم دنا جزرياتنا هزران برازيل وماروكو إن تربة الأربعة بوينتة طولت خريطة اتن إلى برازيل من سكوتلاند ماروكو بطالة من هايتي بخشاب أنا بخشوتي برازيل بقرمقة سكوتلاند وماروكو بقرمقة هايتي سو أنا تربة

برازيل وموروكو. موروكو يوا خمن ليل سوربرايزنج تيم لا خشويتون الى خمن اطروات اجبان تقم خزق نونو من تخريتون جو يوكرين جو كييف ايمان طولون من قم اربشن موروكو مطيوة على الفاينل مطيوة على يعني موروكو اتلاخا تيم طالاني جنريشن دينا بلاطة جابي اينا رابا طالاني سو كل طورنا جو توب ليكس جو امرخ يورب وهذه طالان دي كلنا تيم يورت يورب مبيلنا برطالان دي موروكو مغرب بيالو بيزونيلو سو اخشي ان قوامياتي يعني امرخ لسبي رهابي قطوسة امرخ سكوتلند قرمقة امرخ برازيل سكوتلند بايلة شتا بوينتي موروكو انقرمقة هايتي بايلة شاوا بوينتي اذا انا بتخزخ سكوتلند وموروكو بساقة برازيل بلاطة من وول كوب انا بلكت هايلة وايلد كارت يبيلا انا امرلون وايلد كارت يعني توب ثري دياتي ام بسبت لادي نتيجة يو جروبس مسقيلو اينا صالمون اني ان امرخ ذا ويست سيناريو اينا بخشا من برازيل وموروكو اينا امرخ ازاني قنك ستيج سو اني طولياتي اخشي انجلند تيم ديل انجلند هلبت تلني خارا قرملا اربا تري قا كرويشيا سو انجلند اتلا رابا هيوي يورتا اینا کنتندر سینا قا وول کاب یعنی اتن بلکت ممکنو تا تریل پویس ریشتا هو یا شیتت انگلند دیتس لیتس هوب مغباند عراق عراق خزق عراق بخشاون مقرم والا قا من مانی طول والا یطن ایران بدلدرو من نیوزیلند ها ها هي من نيوزيلند دوالا خابخا تريب تريب ها خلطة ها ها عراق مقرمنا قا نوروي أربخا أربخا قا نوروي مقرمو على هذه طوليات خينة عراق هذه نيكس طولت عراق إينا طولة من فرنسا فرنس هذه فرنسا اتلا ختيم مؤمن أخون إيدي بخشان تيم بلاي ستيشن إيدي خزيت من بلاي ستيشن من زون خطالاني توب طالاني ما تخرجو تيم ديان من رونالدو ميسينا ومحمد صلاح إلى وليت ماني وستيفن جيرارد ما تخرجون يدخلون تيم أتخا أول أيام رخلي دريم تيم دلا إلى بلاي ستيشن سو إن فرنسا هدية طالان ديو إن كلها طالان بلاي ستيشن يعني توب طالاني إتلا سو بطلع بخ بيست أوف لك كعراق كمغباند عراق قد بشارتها من فرنسا يعني اوبن او ذا درو من فرنسا انا بخشفن الى خاريزولت very very good very good انا بسابرا قد تيلا ليت خدي نوروي الى بتاي اقامت يو جروب اتلا ديفرن كولز من فرنسا وبرمنو بتاي لفرنسا خارتا بتاي لسينيغال سينيغال هلبت سنغالي لا ايت افريقي لا ات ساديو ماني طالنت ليفربولي تخريتوني طولقا عطرة سينيغال هدية نيكس طولتا إلى سينيغال طالة من نوروي وخارتت لهم فرنسا من عراق بر هذا بتطالع عراق من سينيغال وفرنسا من نوروي سو هلا أبن عراق وسينيغال لتلون بوينت إنا كل من دي اختمري يتا ليه ماسخ يبخ بريدكشنز يعني ماسخ أمرخ آها طيارة بتبرخة مخة بتمطية الخاطرة خينا يوتري سر سقط وسري دقيقة بيوخلن إكزاكت من تديو يبالو بمري إيمان مطية إينا جدتا قد طال فرنسا من عراق ليه ما سمرخ ريزولت مبهابي ين مودي بهابي بلاطة رابا من أن يخشوخ أول تيم قارمين بخارتي خزخ لي اللي بقر لا قرم له سو جود لك كل أن ترواتد متخري May the best win, team wins. I am لتلن أخنا خا دراما جدا عندي. خارطة لتلن أرجنتينا جروب أرجنتينا هل بتغزيره خن ميسي مودلة. ميسي إلى خمن طالانه. إدمجت آمن كريستيانو رونالدو دينا
أمر خدشة بياشة دوميننت بيه يوم تخدن 15 شنة خرائي أن ترى طالعان مشمه ميسي إلي تهلبت بيشة وضية يطول وقع بارسلونة هدي يطول قا ميامي جو أمريكا وكريستيانو رونالدو تمجد إيوة طالعان مانشستر يونايتد خرطش لقى ريال مدريد خش لقى يوفنتس وهدية طول اليو اللي بخشا من النصر إلى طول اليو سعودي عربيا يو كل أن أتروات دي لطولة رونالدو من كل قريم ولكب الدين أتروات زي من كمال خيلانا آها طالعنا سو آها شيتا إلى بخشا من خارتا قتر وطالعنا قا رونالدو قماسي مساب رونالدو خدشا بياشا دي مطايل الأربي إن هلا بغري قجود تسبايله ميسي يطلع قوله بدل درقول الجزائر الجزائر نو بروبلم قرملا أرجنتينا سو أرجنتينا إلى بتاي قميتها برمنو بتاي إلى أوستريا تقرملا قا جوردن طلابخا سيبر سيبر بتاينا نتريد أتروات جوردن والجيريا جزائر إنا سيبر سيبر لتلون بوينتها هلا أنا طول أنا خطأ والله هديت لان نيكس جيم بتهويا أرجنتينا من جوردن بتهويا وخرطة لان ألجيريا بطالة من أوستريا سو بيخشوتا أخنا أوستريا وأرجنتينا وبني بساقنا قنيك ستيج أخ يعني يشقتا لا قد يعني همون أخنا يشقتا إليها سو قا قدمي خوشيبا خزخ قا تروشيبا قيدمتا قا مغبان جدتا و كفرج دوئت اس بي اس عندي من درابة سبايلة يعني كرة طولياتي دو بغزاي خاشا بياشا بندي وخ بلاخا دو بغزاي الموبال ديان طولياتي وبالخامنة سامزوت الطولياتي من دانات ديان يعني تمانية قيدمتا خدسر قيدمتا تريكا وترا سب نسب يو أمريكا ومكسيكو نطوله وكندا بالخامنة من دان ديان إينا إنها يو يوروب كل ساعة تري وطلع قدم تجلد سو قا قدمة سبين طولة من سعودية أرابيا أي إلى ساعة تري ساعة خمسة قدمتها قا آتر وجيني بابا نور بشمايتون بلجيم بالطالة من إيران ساعة خمسة قدمتها ساعة 8 قدمتا يورغواي طبول من كيب فيرت هل بات كيب فيرت إلى خا مو منوخن خا أمرغ إلى يو أفريكي لا يورغواي طبول من كيب فيرت خرطة إتلان نيوزيلند نيوزيلند شباب الدين طولنا من إيجيب من مصر هيا بويا خدسر قدمتا سو من تري بليلة مبيتون أتفيتون هل ساعة خاكة وطرا أي ما خيتون ماراثون كلوخون أي بيالوهن خا شو قلاص الشاي شاتيتون وخدش درماكي مرتوخة وديتون نوخون وبركفاس بخليتون يعني من تري قيدم تيلا وهل ساعة خاكة وطرا سالمون بتخزيتون سعودية أرابيا من سبين خارطة خمشة بشرية بلجيم من إيران 8 يورغواي من كاب فيرد خارطة لوخم من خدسر قيدمتا نيوزيلند من إيجيب سو هل بدي أنا إيجيب من مغبنا قخاء ريزن سب خاطران ليفربول جاولي محمد صلاح wishing him all the best قام محمد صلاح خارطة لن يوم تلوشيبا طول إلى أرجنتينا من أوستريا فرنسا من عراق صار شو قيدمتا رابس بايدانيلا طلع قدمتا يا همزو مغبط لوشي بها إن إن لا قدمي قدمتا يوم طلوشي بها قدمتا ساعة طلع بشارية أرجنتينا من أوستريا نمسا خارتا ساعة شوى إلى فرنسا من عراق وخارتا ساعة أسرة إلى نوروي من سينيغال وساعة خاكة وترا جوردن من ألجيريا جوردن من ألجيريا يعني أردن وجزائر أن بهاي طولياتي قا قدمت طلوشيبا سو عراق طول إلى طلوشيبا قدمت ساعة شوى قدمت إيران طول إلى قدمة ساعة خمسة قدمت من بلجيم
سو أنا ترى طولياتي همونة من بتهابي رابا سوداني وبريشايت بريشايت عراق فرنسا يعني I'll be very interesting قد خزن مبو دا عراق من فرنسا قومة قرمة قومة عودة درو إلى very good result هنا زودة من درو عراق لنبخ شابية وخماس خمر قرمة زامت إلى رابا هنا يتلا who knows بت ازخو شمخ ماني بيت نشميت نخا مريقاتي بين مش مثلي خمس مريات السوداني الجرمن تمر الجرمن تمر شبت برا متوالي اغاسي كمت متخلوز مرياتي او نو اشور ليس وخ منو تمجد اوكي متنوخن اي زمرتا ديبل متنوخن زمرتا خدشهو يتخا مرش زبرت اغاسي سودانينا اني امرخ مارشاني أغزمرت بابا وخيي كريي إينا ليبا إينا خدشا مورنو خنجو إيخا إيقوتا خدشا خشابخ انتخا أونا هاي نوت خدشا تخابخ لبن باتخ بزمرياتي ما تقلوخن أغزمرت بردا آها بردا مقروخ لا قاكلوخن شمان سوي قلب دير من نوخن مدري من خلص قاط مغادر هل بت أنا متأيز مرت الشمياوة لزرنا وداولا مري أيز مرت أغاسي مودي لبي دبيو دولة أغاسي من كلاسيكال ستايل خيشة الستايل الزرنا إن الزرنا أنا مقبلنا إيمان بيشة مبلختة بأرخة شاررتها وسودانتا جو ميوزيك لا هو جو أمرخة أيت هوس أو وناشي لابرمي وبمرخ أسقد لن من دا قال دا يزرنا إن الأخ مبلغه لأغاسي إن very good high notes and very short low notes إلى مبلغه

شبينو خنبنا غاسي وزمرت الوردة وردينا تريسيا ريارخي وهج خلي ماس الشام تقاتو ويل ابن شوق لي تخسبي قوت رابا يورتا جو موسيقى ديان جو زمريات ديان بيجت رابا شوريلا نيخا نيخا مخنوية سب هماشا تخلانات يمرخوا كينا زمريات خاتت ابن غاسي ابن ايمن بلد زمريات خاتي هي سبور نيتري خخينة خير خخينة بيت بلد زمريات خاتي هدي خينا دوغ بخيل دن زمريات ابن غاسي انا شكيرة عليها قم شابق لان ابن غاسي القربايوت الزودة من اجتماع زمرياتي سو ان زمرياتي دي لي برقي همون لي برقي قا تولدات دينا بتايا بالشمير وبتميقريل ميقري قا هتخا زمارة ماسن قارني خم زمار مشمه وامان مشمه دينا بليدة جابت امتان عم عمت ادوار يوسف بيبا جورج شمي ليون صندو إيوان شمدناني رابع من زماري جباري زي إيشا بتشابق تخرني ابن غاسي قاشني وتولداتي دينا بتايا خامن خامات ديان لخي أستراليا شمت لوسيا برخو زمرتي لا كفر سونج ابن غاسي همزوم غباست ابن غاسي شميوتن وزمرت كامبا ات ابن اغاسي ديو بزمير وشيت البو تشما و بخشامن ايوا اوتشي تري اوتشي طلاوة تخامن دي ايمن اعتراي شوريلون بخاشا يو كامبي و تشدري انشنت وروالا عراق يو امرخ اهوالطي اسقى يو بلاشت كويت تورا ديلنا ايد لا ات ايران ات كويت برتقل بلاشت ايران خارتا صدام وري يو كويت سو من تاما شوريلون ان بلاش بجورة الدرقول العراق وقلبت ناش ديان بربزلون سوبيرن جو كمبي بخايا وبراقة خكما من أهوالات الظلمية ولا أمنا يوتا سو جيوارجي سغاسي ملخم لزمرتا بشمد كمبا ملخم وقعات راي ديان عندي نبيه جو كمبي بخايا لوسي أبرخو خامن خامات ديان لخي أستراليا أهز زمرتا قم زمرالا ات كامبا هلبت ببساسة ايفن و جيبرغي ساغاسي يمريلا كفر سونج سو شمخ لدى زمرتا ديلا بزمارو بقالت امنتن زمرتن خطة لوسيا برخو مش ميخلو زمرت كامبا

مشوية اللوسية برخو زمرتن خدتا أطريتا من سيدني هل بدي إلى نبكتت ناخت قاشا موشة برخو

هي جانخ لوسيا هل بت مامونة لوسيا مدري ما صمر خيل زمارا نضيا ميقرا عزيزة خورا بين برخو إلى مامون داها ميقرت تزميرا لازمرت تكمبي بغزيلو خنك ما خبرانك ما شو برسدان تمتال عزمرتا باند مجد لتلي بالتوتم باند ماني لأخجي بجربن شمان باند ما ينو قاتو خنيطن بخشامن خامن درامر سيوا إيوا خونة ريموند ريموند أبديشو عم دي لهدي يزامر بليشانا فرساي يولوس أنجلس بخشام ري بباشم إنا بزودة مينو قالو خمد عنويات فول باند داها دي ميوزك دينا مخايو منو كفر سونجت إبن غاسي كامب خخورة أزيزة ميقرا يوسف ميخايل قام مغبري من ميلبن بشمايلو برخت أب هل بت أنا منشيري ما ظن قاتوكم قد أني خورزي ماسيت شميت مدر أون ديماند عزيت ال 2GLF ما خيتون جو جوجل 2GLF بلطة باتت أمرخ داها راديو تكيم زمغ جاو خارتة بازيتون اللايف أون ديماند لايف خارتة أون ديماند بوديتون سكرول هل تماطيتون بيج نو هدرا راديو ما خيتون الله بخزيتون كل بروغرام الدين يوم تخد أمرخ من دي خشور يلخ كل بشميتون إن داريتون نبارة هل بتندروخون رابرة بارة يوم تخد خاشتا شوير خليش أميتون خورزة قالت نهادرة مسبب كل يخواق خدانا رابا يا رخطة إنا هدي شكيرة شمدارة تغديرة مدرة همزوم قاتوخون سو ما صيدون شميتون إن خورزة on demand مدرة خي يخيد ميقرا أما نول هاد بسيمة رابا هاد رابا بسيمة خوروات دينا مغبورة خمن خوروات مريقاتي هدية بتلفون دي خوبش ما دي وزمرت لوسيا مدينو متو هم زملة بتبلاشت عراق إيران مري ما تخول قصر شيرين قصر شيرين مري آها قصرة آها شيرين آه مريقاتي آه ملكتا شيرين إيوا آتوريت إيوا يعني إيوا خمن دي قاتي قاربايا اتمجد سبخن خشوخوا ملكة شيرين إلى مخويتها مخ ملكة زنوبيا يعني رابع ملكيات ديناتية نخراية يعني لا ملكة شيرين هل بت شيرين ليه ملكتها يعني ليه با أوهاتو ملكي أخشي من سبب جبرتها قخ ملكة ساسانايا خسرو بارفيز تريانا شيد اشتمو تري با اشتمو تري من برمشيخة خسرو بارفيس إيوا خا أمرخ مشلطنانا الأطرد بارس إيران إديوم إيوا من أصل ساسانايا بجواري لمخوبو لمبال اللي بخبة من شيرين إيمان ديلي بجوارو بايلة ملكتا بقرايونا ملكتا وبنايو لخا قصرة رابا جورا هل ديوما قصر ديو يمري لقصر شيرين لشان عربت يعني قصر تشيرن إنا آها إلى آتوريتا خسرو بارفيس رابا رابا رابا إيوا مغبوقة آتوراية من بر ملك تشيرن يعني سبعيني وآتوريتا سو كل مديد بيهوا يعني خدان ديوا إيتا تاما إيوا جورها طوتا من خسرو بارفيس أخشي أخت خيي رابي هومر آشريان عالما يخلق مها قيل قاتي مر قد اتوخى دوراشا وروالي بالخسرو بارفيس تري من خامن أبسقوبة إيت مدن خط آتوراي عين بايوا سب هكيم ين أمرق دخطورة أسيا اتخسرو بارفيس إيوا آتوراي أو حكم آتورايا إيمان خاتت خسرو بارفيس مريتة وقمدر منوالا يا مبالي لبخبة من دا حكم من دا امرو دختور آتورايا وخرطة خسرو بارفيس ماري ليني بديو مارا إقارة بحبقاتي إن أبسقوبة إيتت مدن خط آتورايا مار إسخاق مارا بد بارخلا
yani bu barıklı a güvar oğun. Akçı episkopat itmedin ha mareli gerek peşamun mutta المعمودية تمشي خيتا قد بانسخ برخخلا قا دا هاكن سو خسرو بارفيز بسراوي لوايرج خجو غادو بلا برميتا لدا مندي من تاما شوري والي خسرو بارفيز نيخا بنيخا بقراشو يعني يعني لا مغزوية اوخو بد اتوالي قا عطوراي اخديوا من قبيتا يبلوالي قا عطوراي ليلي بيا دجوار ليلي بيا خربة أختي خينا إيخو روطة اختمرتهم بقياشي لأخجة من بردا كليتة أبسقوبة إتمادن ختمارين ليه ماصل على برخ قخا لا كراسيان تا قخا كراسيانا سو آهيرا قصت قصر شيرين دي خوام زيوم دن خو رواتي بيت آزخ لصبر آتوراي آهيا كتم زوم خو بود زمان جبارة مناخت ابن أغاسي يطيتون قد اتلان أخنان برخاصة ابن أغاسي بيالي هماشا خستونة خطورة بيالي عم ديلي بيه جبرقس أغاسي زي ما زبريات ابن أغاسي يعني قالب السيمة إن صلمن قالب السيمة من ناقستان أتويوة بالداق على بسيمة زمرياتي خبرانة لها يبالون خطامة ليه هايوهم شمها ابن أغاسي وبندي وقال بسيمة سو ترمن دياني قا ابن أغاسي شبقلون هاوي منتيانا يوق خبرانة يورقس أغاسي وقالت ابن أغاسي هذه الوسية برخو زمرة كبر سونك ابن أغاسي كما استدنتقم زمرالا للا هذه قدمة خكتابة كاتو لازمرتا قلوسية برخو إما جو إما كوالتي إتلوسية برخو ليها بمغدا كوالتي تهديز من رأاز مرتا تكبر سونك تكامبي قمو من سبب خبراني وهاوازي إيمان تخزمرتا واري لجو لبن بشمايوخ وبشمايوخ من خزمارخينا بزمارو لي لابدي شويوتا إنا أمرخ رابسو أنت بزمارو لي او زمار جارك خامينة جاني الخز توب زمرتا قد إيمان بال زمرتا شمطة قد زمرتا قميتا لا هو يا زمرتا قميتا بص بمدا زمرتا من ساب خرطنا شليل باية من تيانا قابوت هادخ يمرخ كتاب الديان اتلو رابا مع عبدانوتا الزمار الديان يعني اتلو زماري جباري موت بيدينا بزمار ونزمرياتي يعني سودان زمرياتينا إينا لينا وارجو لبن لينا لتن خمع لتن خ بيلاسوبية جو خبران دية يعني فلسفة الفكرية جبرقس أخاسي إلى رابع متقدمتها وتعاشر بالسرجس من بيني بشامد أمر من كتوت الزمريات دينا كتاب خينا بكتابه سو شمخ السبرايتو عطورة مقروة بخل إقارة رابي جبرقس أخاسي

قادرة بتخارل عن صبرة آتوراية وكتابة جيورجس أغاسي بريب ألبوت جمع وأربيطلا ليدا يوم ديدة كرمنشاب إيران وتعمى بورق للرحطة قماية ومصعاية قريتة بمدرشة آتوراية أمريكاية وقريتة قليتة يوم ديدة تهران فليخلي جو خيلة يامات إيران أخ مدبرانة بورناسا تبينة عمي هل البوت جمعو شوي أطجا وهامن شنت عيموده شريه لبكتابة بليشانة آتورايا وإنجلسنايا وبارسايا إينما بلختت ليشانة آتورايا ويته لبش قرب التخمنتي كتحالة جو مدرشتا كتيبه لو ترجمة خامنيانة جورت كتابة بليشانة متخر الأول إينا إيقاربية لهماش بسعران وصبراية ليشانا وعها رخموتا مودلة اللي إتميتة مطورانوتا وشخلابا يوم شخطة آتوريتا داريتا من شير وزمرياتو برغاشي وقت أو جوكبينيلي المشخطة آتوريتا بتخمنياتي خاتي ويوولي خك مديلياتي تكي بيشي خزيه جو مشخات تي ولايه وبشيت البوتجمو اتجي فشلي تشيد الكنشيت كتابي تيبل بجرمن اتمقرو كتوياتو جو سيامو بغزاي بخ خدا ديليتا كنشيتا دقابي همزوميلي ومضوية بود ببني امتو اخد جو خانورا دقابي بغزاي بخ الدردي ومراري وشوناقي ينجنجاري طويري وغقابي وهالم بيواري بخ وكتوياتو برشامينا قاتن المرعي ستروكينا البغرنويلة شدابوتن كتوياتو مدوينا ادبرناشا ارخيلي كي آتي وتابق بآها دنيا وبخارتا كي شاوق لو آزل بس ان آزاني لي جارك شاوق لي خات خارة ونيش داها تخارة ليلة شاوق قياني خاشم علمينايا لا ما يوتا إلا خقوادا ينعامل شقلة يترانا مني برناشوتا وبرناشوتا قميتا أخبر مويا وخمكتوياتو إلى أمتو إينا غدا بصلة كيانا ورخقة من بناطقايوتا مسميانتا وهتخب غزايا وخ جوخا من مشخاتو بماري لي شوقك أتياني تاني مخبني كينا كينا ميت جبياتي قيني مشتي منن قاخيني كت قدمي من عبروخن خيني بالطرسي ليني كاتو ومضويلي قاسايوم الداها تشعيتا تخكم من مشخات تبيشن ترجمي اللي شانا ورسنايا وإيطاليايا بساسة بيشي لطليبة مني قد ترجمت تخكمة من سيامو أخيو بالت عشينا أطرت قدمة ومشخاتو خيني أخازادي أطرت إت وأطرت ليت سيبر سموكتا بيشينا ترجمة بليشانا ورسنايا وإيطاليايا وجرمنايا إتلي خامنيانا يورت سيام بليشانا السوادايا من يعني مطينا الاسري وشوه سيامي كوري وإيلي آو مبريانا قمايا اتزمرتا آتوريتا ايكت من يعني زمريات تكتيبيلي مطينا الزودة من ترما وطلما زمرياتي كل ان زمرياتي بيشان زميرة بقالة مهنيانة آخوني ايفن أغاسي كي مقري ومالي بخقلت ليشانا وتشقيتا أرخت مملي وكاروزوياتي اتكي يبلون جو أتروات بريشي سيامو هل دانت أني جرجي بقراية من قاتوخن أننا آتر التقتا ليشانا بارسايا البوتشمو شويتري تشعيتة إموات سعوري جليانا تشعيتنايا ديانا أني كل بشيد البوتشمو تماني إشتا خبر نخراية جو ليشانا آترايا كاليفورنيا طويعة بألبوتجمو 85 قطرت قدمي كونش مشخاتي كاليفورنيا ألبوتجمو 85
دمعت قلامة ومتلي كرية ويعب كاليفورنيا 1985 مبقانا ينيو بالت عشيني متلة من خيوتة أمتن باعوتة ننواية قائم ومتلي كرية أني كل طويعب 1985 مش خاتي بوليتيقاي تشعي تناي اتخبة وشركة رازي ريزة آتراي نيسن خكتاونا بشوي طربي مودي اودخ خكتاونا بدعتيت تقومتا شربت بلخي راحتت جميروت تصبرايوتا غدا تشعيتا تصبرايوتا يطلادو باقي بتبيشت وقتا بدعتيت قربة جنخ تشعيتا كرمت كيبي مش خاتي خاتي تلما طربي وسري شواطة عليات بلشانة آتورايا خكمة طويعي وخكمة بدعتيد بتبيشي طويعي كتاوة قامودي بشرخ ومملي بريشي وكتاوة تيلبخ لشانة آتورايا وكتاوة مهدياني قاملباني آتوراي أني كلها إينا من قوادي وبلاطي وقلامة وتخمنت صفرا جبارة وضية ميقرأ جوالس أغاسي نو هدرا بتخاريلال الصبرة آتورايا مشمها جيورجس أغاسي خامن كخوي لوجاني جرقيعة صبرا يوتا آتوريتا لا شك كل لا هج شكوتا بتخاري وخل صبرا آتوراي جيورجس أغاسي وبطلبخ مريا على هيا واللي خياريخي وهما شب دا يموتا شمخ خبراني مغدياني من جيورجس أغاسي هل بات أخمصيتي جورب لي مقرونا آها كتو هاقية ابن أغاسي هل بات بطيانوخ من تترابي قاشا شمو والجبرائيل دمخا دي لأي كتوتا مقروقاتا دي وخقريو قد يوخن متشخيتون أن كل يو سبرايوتا عطريتا بريسالة يتردو باقي قاشا شليمون قاشا شمو والجبرائيل دمخا أركد كرب سقوبة بتآزغ لداها من يخت كريتا وبدير منوخن مدرج مضيواني مريب جربخ متخ من تخروني تقيشو وردة أختي مبيوني لا خنادانا ليها بيلا مجربخ قشبت البتاي لخا أسرا الخمسة عشر دقيقة بودخك ما كليبس تقيشو وردة ميقرأ أمانو الإسرائيل كلاخي لألو قد يبلا نخيك ومديان السودان تمقروخ لنبود مناخت إيشو وردة هل بت على منيخ لمناخت إيشو وردة يوا خورق كلا ودمجت شوبه رابا مبيونه لخمس براد كيما خبوان ايشو وردا من زمارت موغبت شميرا ارشن اهي مش مخلا اللي قارت روخت مناخه ايشو وردا

قادن دقيقة خرايط مشموية فن الخرزة قالتنو هدرا قامت خد يارك ساعة اتشو خمشي تمانية وخمشي تمانية بالطن ستوديو قد شقليل خد جروب خيتا خرزة ديان ديني خدانا خيتا باتيت خرزة خاتا بتشارت اخنواتا افريقاية اخشي باين مدن قاتوخون قد ان تخرني دي وخمزومة باس زيمون برناشا يعني مو ديلي مودي لقدرة برناشا يعني انبيخ يطخ دعتيت الدين مودي بخاشق بكلايخ قمدن بتقورواتي يشوقخ قد اتن ناشدين دميخ تاما لتلون اني اخنم باقوره جانا اسري شنه خمشاصر شنه اما شنه تماني شنه اربي شنه خا تلعي شنه خا different ages اتناشي اتوالون خلماني قد تمميوالون لمصيلون تمميلون البادهار اتوالناشي خيلون زودم اما شنه تبايوا تمميوا خلماني جو اما شنه لمصيلون تمميلون خلمانو لم طيلون دوم دي تبايه والي و اتناشي من يخلون من قمتها من ميوالون من دياني سو آدنية اديوم اخنان بتأمرخ قا ناشت قدمي بأمرخ بدارخ لشلاما قاتي إنا ناشت قدمي من آتي قومت اديوم قد ينلخزي قا هات خيلة برناشا إني تخبين يومانو جربخ ميقرخ مغبخ خاق دوخينا آها دنيا بئر بابا مبوشخ لبد خينة وبراشخ مني خرطة وعينا دردكو لبد دو برناشا كلش نتخيي قمودي من سبب مبشر لبد ناشخينة وإن ناشد بي طالبو باخلطة مني وهمزمة مني خشلون من قمت ممطيوة لباخلطة قاتي اخنا نجارك ميقرخ اوضالي بيخ اوضالي اخا امتا لا همزمخ در قولت ناش الدين جارو ببلاخا جرب خابخ بشيطة عم اوضالي مغزي غلطت خاقا دوخينا هيب سزجير المنوخن انا بقمايا تامن مغزي مو غلطي مورن قاتي مودينا ارخاتي غلطة ديون انا بلاخي داخي ماسن مدرزنا يعني داخي ماسن انا اختم بياتن قد بغزاية أرخى شارت علاقاتي قد خينا رابطنا من توخن يارك أخنا لا كربخ من خطي بل النسيهة أي نسيهة هويا قومت هويا خيم يوماني خدرس قديا قد لي من شيخ لي كلش نتخين قد لا أمر خيم يوماني تكلت أخو مشمير بل النسيهة قبط هذا أخو نواتي أخنا إيبغ بنونة إديوم إنا ليبغ بنونة قدمة بنونة قدمة خينة بدآتي وآها دنيا ليلة بشتا لابي ولابي وخلابي هجخة كلن إيوخ أتياني أخديلي بمارا يورق ساغاسي شوقخ أتياني تاني مخبني كينا كينا نلا جبتت أنوي مشدوية بمية قينة وخينة باتي من بارا مودي مارا من أبرم بالطرسي لينة آهلا خيوتا خيوتا كيازا كي إلى خخوداتي برناشا طربت إلانا كي نبلي كي بلطي طرب خاتب شوبو إن طرب قيني سوداني يرشاني كي نبلي دانا سو طرب مبالنا طلب دانا وطرب كي نبلي من دينا بالسيابة هدخي لخيوتا هدخي خليبة هدخي خزيو مغبخا قدوخينا ميقرخا قدوخينا وهما شهابخ بوزدف يخيوتا لها بخما شلبارة وتخمنياتا هابي إيقي وجربخ كديوم الماسخ مغبخ قخفر سوبا خاتا يخيوتا هل تبقن بيوخون خوشي بتايلي بمارن قاتوخون خاميت نجانوخون خديو بسيخي طارتم شارتا وخاميت نقينوتا بوش مشينا خوشی بیتایلی من ساعت شوا برمشا هلو چا برمشا تهاب الحمو خونه

0: No hadra.
1: Pishewach ubit peshach. Ula lewach azane. Achnan iwach aslaye. Wal atran iwach derane. من دأور التشقيطا شقيلوا وخيلا ومن قائم يانوتا مروموا وخقالا أكل داها دنيا مقلب رقال خيرا رقالة نهضرة.
2: Be sure to tune in next Sunday for another segment from 89.3 FM Nahanja Radio, brought to you by Nahanja Group and your host David G. Until next time, drive safely and have a good night.